0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en la ilahe illallah! أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر